فرحان. هات هاي الطريق البيض انا لا يوم فرحان شو من خبيط لاتيك هذا.

قال له تهزم ردي فلان مثلا هو كحال هاي الطريق قال له تهزم ردي فلان نعم ذيك نعم تكحل هاي الطريق هو ما ديك حال